الزهر دي مطعم دي لغا جلس مرة وحوكل دماج رانا نولي وطول السواخ بروفيتي مدام نصغار توا موا بابلوكي باب بزوان ديسك جوكي انتي وانا نديرو الامبيانس سي كم موا تبغي لدانس

ديزو دي مطعم دي لغاجه لازم مره وحوكل دوماج رانا نولي وتو لي سوار بروفيتي مدام صغار توا موا بابلوكي با بزوان ديسك جوكي دي وانا نديرو لامبيانس سي كوم موا تبغي لا دانس ات ميوزيك سكالي بال سي دو شوي في الديسيبال دولبي ستيريو كي هي هابو هي هو قولي لي كي جني با تور رقصي انكور اي انكور ما تشاور ما تسقسي لا ميور دانسي للراب.